0: Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.
1: عشرة عشرة عشرة العيشة تقولش غير أخير محرام وكله جاي جامد فيدي وقال